يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكرب مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكرب كدالنا بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا